شوف لك اللي كيدير ما تيدير ما تيسد ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير ما تيدير